0: سلام زخبركم تخطاتلتي قطتاو فنو راديو بي بي سي نيوز تگرنيا ناي حاموس مدبنا نجمر لنا ليبيا سدتنياتات ايرتران تگراين بسنك مننتهم زبص حمزلو متقعتن صلن
1: انا حجي سلسه طلعت اللوري احنا سكلت مزيبه زي مسار مالتي لحن تفتح قبر الناي كارن
2: حجي وزح شبي قدامنا للزي لحن سويت بقدام حجي كل معيني حكمنا تحرش الى خيله باسبورت الاقامه سلازي بركين توكن ايلوما سبايا بحلو قاسي ابو صيلات ولا ميتو مالتي
0: أمريكا بسنايبرن دروناتن زتوت أنا متقعتي وايت هاوس حموشت حقتات بزعباتي عالم الزرارة بلو زلو حلا ولدت كيب فيردي حدس افتزيناتاتون اللونا سناي مكتتال آب ليبيا زركبو سدتنياتات زباك أرنا أفريكا بسنكي ناقدد زخي زلو من النتفلي خامتقعن وحده وحسن نتقطتان آب تحتي كبير حدقين

0: ركبوا بيبيسي نتي قبل علزوم سدتني عتات زور زلو سب أو جسدات نمسنادن ندم تجديات نام محبرة سب علب نم بسحن مس إرتراويان تجارون قلمة أي أكيدلو ندحنة وحسنة نتوم جديات نمحلو من نتوم يتجلسن ريتو تاتومجن عزي برهانة أدالي عطلة
1: ورحدة كلش عن إسران كلتن متيه. زي مسوس أكا مخزن عندنا ليبيا وأنا كتما ترابلس تبارلا أباينا أميت أمنا أباينا نبرز لنا. ثلاثة عمت مليس نبر بعد جميرة له. كلها ويسي مزوس بنازل له تمن قستي. بك أسب سدة تانية زبها لا يندل ندابلو. تعمي حما كنتاتي زنهي. بتلي حابشان إحنا إيرتران نكون يتبقى عن تجاري خنو. أبي كم زقتو ومزلو أي فلاتن. كر زبل إيزالو بتعمي حما إيزالو ناي لم زبل مالتي. بتعمي كنوت سعين خائل كنم سعين خائل بك تمس جزا هذا حادث تحابر نمبر من تحابر نأكل إلا نخورينا خمان سريع من أنزلنا أبزسي نحنا كم سدة ثانية تاتس إزي نحطكم من النتيجة زبك أكل إلا ولا زي مكيح مسكلونا لو مزقوبات هنا أنا حجي سلس طالعت اللوني كيح مسكلت مزقيبة إزي نسأر مالتي لكن هنا حن تفتح قبل نايك على نزني نسأر ورقة زلنا نسول كرفنا نايك إلا ولا حدا حادث سب باسبورت ونيم زوسر زلوا رجيم كان أي واحد يزنيه
2: أنا حجي اللي بياخد مصر عملت نشد شرح من قرنه مخزين يعني شمونت ورح يكون تاني هي المخزين ترابلس بعد مساعدة ناس كل ما كرا سهرة برقة حليفة أبدا نايب حرز اللوم وتوينا لينا ترابلس بعد وانا ختمنا اللي بقى جوزو تعمي يخبيد بقى كالاتي حالتنا نخي قولتا موليس عزاكا أرشي يطلق بلاكا شما لكو عدم تموليسهم غلي يزبهاي سودانون تموليسهم عدم يزبهاي إرتراويان تقارو قل ناوي كبزو سلوهم يتفلت انزلو حبرتاون يولان نحنا أبسقاتي نزلنا منو وطعنات اللو سبز حمام خاق حكم يخلون كبيري وخبيري بتاعنا سب مويتون عرسو زي تقورو اللي قزيني سب تمويتوكا سلت تحس سلت إسر بقى عريس أو لهالو لهاد لخي تحس جوز جودي في قلي خيده وجزا حت افتخره خلو دخل نجار تجاتيبه كبيري لقيت عريس هون عرس مخفلي جزا سلت تيا كبيري بتاع
3: أربعة دي سنة استعانت إن كلام جرا له ما ترى بس ما خل ختم أي وعلى سدة كان جات زري وزلو تسعة وزلو زري وزلو كفات تعم زخفة وين زخفة نخوني موت زلو زعمة زي حلا فعمت بر عند رقم زينبر جن كاب زحل زلنا يو شوية كرز ليينيرو حجي جن مغزا خافت وصايت قلني خا زلي كان غير غزي خافت مصايت قلني خا غزا كاريت غزاون يسغو خا مثال سغو مالو حنا عندنا بيننا حنا غطاني بسلام صالحنا لنا حساب حجي بر تو ما كاريتي اهلي كون يمزغو مزلو غزاي تكاري مو حنا رما تاب شارع حنا ندوسنا حنا اسرو منتي كون زيل من بحسلستو هاوني كم سب غزا عم يدير بها مالتي
4: أنا ليبيا بكتشحن إسران سلسة لمسي بحفشوتي هيوتنا ليبيا أزيو أبزين أبزين دخافين لا ترري إذا قيد بلو بزيزي خاطيون سبت عمية مجاني قمو وقفا كاب جزا سبا يولو سبيتي يولو قرعا يولو قفيفا وصلو محط جنزب يمحطون لكن حجم خاب جنزب متوصل وعدل ونس أبيبي تسري بيتات مليئو سب بوتاسي إنو ملخيل كفوق دخان شلون دعاس أولو حجي تزخف أنا قرن تاعي خاتي مقبي يلن حكمنا يلن تنطاسي رمزلو أبحما أكونا تاتين قلو وتم بقال خي تأثرنا حابينا تصرفنا خاء كمنا أقول قلت يلن ما صرف دو بلو ملو في انشعر تقليل تعاسيو بدعبها لواسد دخانيات كاتر يلن كاب قدمون انشعر دخم يبزعدي وزي حسب تأثيرو واي كاتر نياي وسني نايت عناس أقاما أتى أبو هوسبيتال جبر نبر جبازن جبر سنة إثقالات أتى سوقي جن دعنا بقدامه يون زموتو سبات اللونا قالي إنك حرسا حكمنا متوقع اليوم من مخنياتو بباسبورتن إقامة تزيب ولا حكمنا تقليل وما يتوه خاني ورقة موت دليلها دي جوز حسابي جبنا هذا لفظي حان سويت بقدامه حجي كل معيني حكمنا حرس إلى خيلة باسبورتن إقامة سلزيب الكين توقفنا اليوم سبايا بعلو نامري بلمزعام حرس عقول مسأو بقدم بكاسحي بوس إلات ورعة ما يتوه مالتي ناي تي في حمومات قدر فيها معك موتنا اللوزي مدانيتهم بقبو زي موسات ما يوني سعر ورقة تكون حنتو القمية بلان كي ترين يعني لها سات رئيخان كمان زقرد أبيكم دلو وزوما أبي تأشيرهم الله يتفلقنا إلا نسوم بقالة تليفون رقيبان كدولو الكالو قالة قالة بقنزب زوسو وارلو قاب ثلاثة شي حربعة تشع دولار وارلو موسى حجي بس تعدل رقبية خمان بقنزب زوسو زلو وفي عبدال قزلو يرتراوي بمولو توداديبو دمس بخونا نزيس زيوزكا براتو معاتنا الشغل عموتنا اللوزي سأن حكمنا مع تربيتات حكمنا كحرساز جبان هي وتن سئنار لوا من سيك عبد أميت الحمام أنت زلوا أسر بيتات جرمكي مع تيفن جلنا زلوا حمامات زلوا أسر بيتي أو أتيم بتعناد وتسابي لنا سلزي تي بدك زلوا محور سبيرة بمولو توداديبو تترنيفو نعلم بك خصم علنا خلاله
0: بسنبت أب وايت هاوس بيت منغست أمير

0: አሜሪካን ዝተካሄደ ውድድር የኤፍሲ ኢላማ ዝገበረ ውዲት በኤፍቢአይ ከምዝ ፈሸለን ሓሙሽተ ሰባት ድማ ኣብ ቀይዲ ከምዝ ኣተውን ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ብሰሉ ሰፍሊጡ ኣኽበርቲ ሕጊ ከምዝ ገለጽዎ ገለ ክፋል ናይቲ መደብ ብነተጉቲ ዝተፃወዳ ድሮናት ነቶም ኣብ ጥቕኡ ዝርከቡ ህንጻታት ንምህራምን ኣብ ልዕሊ ልዑል ዋጋ ዘለዎም ዒላማታት ንምትኳስን ዘጠቓልል እዩ ነይሩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ሓደ ጥርጡር ዝተኣስረ ኮይኑ ኣብኡ ድማ መርመርቲ ናይቶም ካልኦት ጥርጡራት መሻርክቲ ምስጢራዊ መልእኽትታት ረኺቦም ኣብ ሰነዳት ክሲ ከም ዝተገልጸ ኣኽበርቲ ሕጊ እቶም ተጠርጠርቲ ሕሉፍ ሃይማኖታውን ጸረ መንግስታውን ስምዒት ከም ዘንጸባርቁ ገሊፆም ኣለው ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ካሽ ፖተል ሶሉስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝፀሓፎ እቲ ተመዲቡ ዝነበረ መጥቃዕትታት ሙሉእ ብምሉእ ፈሽ ኢሉ እዩ ክብል ገሊጹ እቶም ጥርጡራት ኣብ ኦሃዮ ዝተኣስረ ወዲ 19 ዓመት ታይሰን ሲ ፕሮፐር ወዲ 24 ዓመት ብርያን ኦማር ሮኣን ወዲ 32 ዓመት ማይክል ኣላን ቶማስ ወዲ 32 ዓመት ዳንኤል ኬ ኤክስሪጅን ወዲ 31 ዓመት ኣብርሃም ሄርሞሲሎ ኣልቫረዝን ምዃኖም ተፈሊጡሎ እዞም ኣብ 4 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝተኣስሩ ሰባት ኩሎም ብገበን ውዲት ቅትለት ክሲ ከም ዝተመስረተሎም ክፍሊ ፍትሒ ሓቢሩኣሎ ኣብቲ ሰንበት ብተኸታታሊ ዝተኻየደ ናይ ዕድማት ጥራይ ዝኾነ ውድድር ኣብ ሳውስ ሎን ዋይት ሃውስ ብግምት 4300 ሰባት ዝተረኽቡ ክኾኑን ከሎ ካልኦት 85,000 ድማ ኣብቲ ከባቢ ኮይኖም ይከታተልዎ ነይሮም ምስ ኣልቫረዝ ዝተኣሳሰረ ክስታት ከም ዘመልክቶ እታ ጉጅለ ዒላማ ካብ ዝገበረቶም ውልቀ ሰባት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኤሎን ማስክ ከምኡውን ሓያሎ ዝተመርፁ ሰበ ስልጣን ከም ዝርከብዎም ኣመልኪቱ ይኹን እምበር ኩላቶም ኣብቲ ውድድር ኣይተረኽቡን ነይሮም እዚ ውዲት ብመንገዲ ፕሮፐር እዩ ተቓልዑ ኣዲኡ በቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ዕድጊ ብዝሒ ኣጥዋርን ምስ ሓንቲ ብገዳይም ወተሃደራትን ክርስትያናዊ መሰረትን ዘለዎም ዝቆመት ምዃናት ትገልጽ ጉጅለ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝገብሮ ዝነበረ ርክብን ብምስጋኣ ምሸት 10 ሰነ ንከባቢ ኣኽበርቲ ሕጊ ሓቢራ ሰነድ ኤፍቢኣይ ከም ዘመልክቶ ኣባላት እታ ጉጅለ ነታ ናብ ጌጋ ኣንፈት ተምርሓላ ኢሎም ዝኣመኑላ ኣሜሪካ ንምክልኻል ከም ዝደልዩ ገሊፆም ነይሮም እቲ ሰነድ ብተወሳኺ ኣባላት እታ ጉጅለ ኣሜሪካ ዳግማይ ንክትህነፅ ፈለማ ክትፈርስ ኣለዋ ዝብል እምነት ነይርዎም ክብል የረድእ ፕሮፐር ኣብ 11 ሰነ ንኤፍቢኣይ ኣብ ዝሃቡ ቃል ኣካል ናይቲ መጥቃዕቲ ዝመደበ ጉጅለ ምዃኑ ብምእማን እታ ጉጅለ ካብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ቲክቶክ ቫንጋርድ ኦፍ ዚ ኦልድ ኣብ ገለ ሰነዳት ቤት ፍርዲ ድማ ቫንጋርድ ኦፍ ዚ ኦልድ ሪፓብሊክ ብዝብል ስም ብዝተኸፍተ ጉጅለ ቢላ ክትራኸብ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ እታ ጉጅለ ምስ ዝኾነ ይኹን ዝዓበየን ዝተመስረትን ውድብ ምትእስሳር እንተለዋ ዛጊት ርጉፅ ኣይኮነን ይኹን እምበር ፕሮፐር ንኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ኣባላት ብቐንዱ ብመንገዲ ቲክቶክ ከም ዝተመልመሉ ኣፍሊጡሎ ቢቢሲ ምስ ጠበቓ ፕሮፐር ርክብ ገይሩሎ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ 7 ዝርከብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ውዲት ምስ ተሓተተ ብዛዕባኡ ዘሰማዕኽዎ ነገር የለን ክብል መሊሱ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ነፍሲ ወከፍ ተጠርጣሪ ብገበን ውዲት ቅትለት እንተ ደኣ ተፈሪዱ ክሳዕ ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን $250,000 መቕጻዕትን ክጽበዮ ይኽእል እዩ ናይ መጀመርታ መስርሕ ምስማዕ መርመራ ቤት ፍርዲ ን29 ሰነ ተታሒዙሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕጂ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ክነግረኩም ሰለስተ መራኸብ ነዳዲ ኢራን ብመፃብ ሆርሙዝ ዘቢለን ወፅን እተን ነዳዲ ዝፀዓና መራኸብ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ኦማን ዘሎ ንእገታ ሓይልታት ኣሜሪካ ብምሕላፍ ጉዕዞአን ከም ዝቐፀላ ንምንቅስቓስ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝከታተል ሓበሬታ የመልክት ኣብታ ብለበዳ ኢቦላ ዝተጠቕዐት ምብራቕ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ በቲ ሕማም ተታሒዙ ዝነበረ ቆልዓ ካብ ሆስፒታል ብሓይሊ ድሕሪ ምውሳዱ ንምርካቡ ኣለሻ ይካየደ ኣሎ ሰብ መዚ ጥዕና ናይቲ ከባቢ ከም ዝበልዎ እቲ ወዲ 6 ዓመት ካራሩ ብዝሓዙ ኣዝዮም ዝተቆጥዑ ሰብት እዩ ተወሲዱ እቶም ሰባት ዝፈልጥዎ ድዮም ኣይኮኑን ግን ንፅሩ ኣይኮነን ብዛዕባ ማእከላት ጥዕና ኢቦላ ኣብቲ ከባቢ ጥርጣርታትን ወረታትን ክናፈሱ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ ኣሜሪካ ልዕሊ $1 ቢልዮን ንሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝሰልዐ ተፍሊጣ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ጨንፈር ኣፍሪቃ ከም ዝበሎ እቲ ደገፍ ብመንገዲ ከም ዩኒሴፍን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ዝበሉ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዝወሃብ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ንዓለምለኻዊ ልምዓት ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ ብምቁራፁ ነቲ ሓገዛት ዘወሃድ ዝነበረ ፍሉጥ ትካል ዩስኤኣይዲ ከም ዝተዓፀወ ይዝከር እስራኤል ድሕርቲ ምስ ኢራን ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈፂማ እቲ ደብዳብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፖሊሲ እስራኤል ድሕሪ ምንቃፍ እዩ ተፈፂሙ ዘሎ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴሄራንን ዝተበፅሐ ስምምዕ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እስራኤል እውን ከቋርፅ ዝጠልብ ምዃኑ ይግልፅ ብሰንኪቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ትራምፕን ቤንያሚን ኔታንያሁን ምትፍናን ይፍጠር ከም ዘሎ ይንገር مستی نتان اشتو دستی تاویت هاگر کیپ ورده نا علم کسو اگریزست کستس دمم زا حقز حالا ولدات وزین هو کنه لالیکم اگریلوس اگای بزعباز تسواتای حاموشت حقتات کنگرد نایو
1: زين عريقكم تخونكم بزعوا السبزي بسفيح كزرب أستبيلكم تخونوا مستي نتان إشتو دسي تاوي تاجر كيف فردة نعلمه كعسو غريك تصدم مزحق جزح الأولادات وزينها تلاليو أوانج علم نفلا ما جزي أتساتيفا أنصار أباي كلب أوروبا إسبان زرقتو زجرن بقعد مكل خالص عبو أبي بقعد اتحاد كابتم أزيوم زت أمام منو تزعوتي زبلو شركة بال جانتا كيف فردة زخونة بزعوا زي مزرب أتسقاميو بزعوا كتفلت وامزلكم حموش تنجرات كنجركم كثر حدا أب أربع عمت أدميو تاريخ مزجبو زي ما بزحت يوم تسعة وانج علم زحل موئي وزينها كسو دربع عمت زغون لتحلمي هيون مقوار بتجهات سعره والدربع عمت عسر تغلت مع علت النبزنا برا العلت حنتها قرن فل ما أب وانج علم كتساتف كله بعد ما زعبي تسعة تايكونو تخكلين يا شمو جوسي مار داسيو بغندو مسند بحقوس لزعبين تبوق ركب سلزنا برون وزينها زبل سبوات وهيمو وزر خلته سبوات أزيو ديكي غنيريبلو أبي كيف وردب تركب دسيت ساو فينسنت زعبي وزينها أب كبابي كابزنا برو بلوس أتحلو تلدات حد من بارو يزارب حد سأجم جنيرو أزيو نوي حين برن بزح جزء أسلت أنتي بسنك قمتو أشيشي ولو من بارو مزارب جن تسفا كي قرصة سعرو قد سيلو لو مدمان جل بلوس أتتسوى تعلمنا أب تزعبي مدرخ كعسوغر علم دو كبلوم ترايو كسر سلستة درجة كعسوغري أكواري سنيرو فوزين هاكس هاب إسران حموشتن عمز زعدميو بروفيشنال تسعوتاي كعسو غريه نبرن زدن قويه مسلو كم زنبرا يزارب كابا قراوي تقان تاكوز كي ترفع حاسيبو نيرو كن حد مخنيات هسنحيوو حلمو كوزر اربعته مندق أنصار سبين كوينو ترايو كيف فردن فلما قزيه عبو وانج عالم تساتف زلا سبين كابتن نتاوانج اخعوتالا قمزتوها بن هاقران قان تاتاتيا فوزين هاقن شوعت عبيت فتنتاتف شلو شوعت كل زغبرو مكل خالدما بدقفتي كيف فرد كم شتوك تصمبل ترايو امو داتا نايت قدم دما بلوس تصواتا نايت تصواتا تواهيلو وزر حموشته اب حدا ليتي اب انترنت هو كوينو قدمت تصواتا وزينها استات 50000